الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

هتبلغ عني وإن شاء الله يمكن يا بطل هي الأم عيال وهي اللي قرت عني.

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبه افرح يا